0: استقيموا اعتدلوا سووا صفوفكم فإن تسيأت صفو من تمام الصلاة mohon lurus dan dirapatkan shofnya.
1: Terima kasih.

أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد.